إن يشين أشكا تنتيبا يتنيل تول ميال والهياب نوغيز بيتر مناها مريا تول مشخان باي أيون سيبيتني سيتي أنجلس ناق والب أهيشي أبتخو أيوال هوني يايلال شيتون شينكو بيت تول ميال والهاب أهييتو إيش هرمانوس بايتال تول شوني يابي أشكا تنتي بايتال إشين تول لنان كوبيتني بايساتاق جامكو مام أحساتكان يل أيهون يايلال تول لنان بايها Ayoko bay hipan, bayin ko kinal, bayayeto kes hermanos, ta ayon manakis yo juan ko mam Dios ko wane, kawal tol kuskulal het bayayeto shin, ashka masyal ko pitol ay wal humiman yailal, lanan bay hayoko, kes hermanos, ta ayon lanan man lanan ojikini, setietahal si yo juane ko mam Dios pantaha egipshin, ko wane ko kinal, mientras que ay to tiempo wal kukul kanto wal yailal, Hay hipes hermanos kuwanen uko kinahal pa isa tachan ko mama. A las 11 y etoj 20 minutos oja seguir haben mas kopit yuhtol chivil kaitilaka waltol kamshako saludos yuhtol shimp itnojonej baye yetoj oja kopit chivitne trascendencia